0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا. أعزائي المستمعين، إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. وقع زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في شمال جزيرة أفيا، وقد تم تحديد مركز زلزال على بعد 6 كيلومترات شمال غرب بروكوبي، وبلغ عمق البؤرة 15 كيلومترا. أكد تقرير الطب الشرعي في اليونان التفاصيل المروعة لوفاة ستافرولا ليفنتاكي البالغة 45 عاما، والتي عثر على جثتها مدفونة في منطقة ريفية محافظة خانيا، وذلك بعد اعتراف الجاني بقتلها. وأوضح الطبيب الشرعي أن الضحية فارقت الحياة نتيجة كسور وإصابات خطيرة في الرأس ناجمة عن جسم راد، مشيرا إلى أن الجثة كانت في حالة تحلل متقدمة بسبب دفنها منذ نحو 20 يوما، ما صعب عمليات الفحص، كما تم رصد جروح سطحية في منطقة الصدر ناجمة عن أداة حادة. أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان لا تبقى مكتوفة الأيادي، بل تعزز دفاعاتها بشكل منهجي في مواجهة التهديدات الهجينة الحديثة، وذلك خلال افتتاح المركز الجديد والمتطور للغاية للدفاع السيبراني في مبنى وزارة الدفاع. وشدد على الأمن يحسم اليوم أيضا في المجال الرقمي، وتشمل البنية التحتية الجديدة تجهيزات عالية المواصفات ومركز بيانات بهدف تعزيز الأمن السيبراني وقدرات القوات المسلحة اليونانية في الدفاع داخل الفضاء الإلكتروني. أصدرت السلطات القضائية في بلجيكا أمرا بالقبض على النائب اليوناني وعضو المفوضية الأوروبية السابق ديميتريس أفرامبولوس، وذلك في إطار التحقيقات المستمرة بقضية الفساد المعروفة بقطر جيت. وقدم رسالة الأمر القضائي اليوناني منذ عطلة نهاية الأسبوع، فيما لم ينفذ بعد بسبب الحصانة البرلمانية التي متى بها أفرامبولوس. من جانبه نفى بشكل قاطع علاقة له بالقضية، مؤكدا أن هذه المسألة أغلقت نهائيا قبل 3 سنوات بموافقة مؤسسة الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن مشاركته في منظمة محاربة الفساد كانت قانونية موثقة وخاضعة للضرائب. تتواصل في اليونان حدة المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة على خلفية أزمة الغلاء التي تثقل كاهل المواطنين، استحولت قضية ارتفاع الأسعار إلى محور أساسي في الخطاب السياسي وتبادل الاتهامات. الحكومة عبر المتحدث الرسمي ماريناكيس اتهمت المعارضة بالشعبوية والافتقار إلى حلول عملية ومكلفة، معتبرا الانتقادات لا تستند إلى بيانات موثوقة. في المقابل صعد حزب الباسوك من لجنته متهم الحكومة بإدارة الأزمة بشكل اتصالي فقط والسماح بنهب دخل المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات الأساسية. أما حزب سيريزا فاتهم رئيس الوزراء ميتسوتاكيس بأنه يدرب المواطنين على التعايش مع الغلاء. ومن جهته انتقد الأمين العام للحزب الشيوعي اليوناني ديميتريس كوتسوباس ما وصفه بالمنطق الحسابي للحكومة، مؤكدا أن حياة الناس ليست جدول إكسل. بينما اتهم رئيس حزب الحل اليوناني فولوبولوس الحكومة بالعجز عن مواجهة الاحتكار. كانت الصورة مختلطة في سوق نقل الملكية للعقارات خلال شهر أبريل الماضي، إذ أظهرت عمليات البيع والشراء علامات تباطؤ على عكس الهبات العائلية تواصل مسارها التصاعدي مستفيدة من حد الإعفاء الضريبي البالغ 300,000 يورو. كما تستعد هيئة الضرائب المستقلة إجراء عمليات تدقيق في 4,120 حالة. شهد مركز إيواء المهاجرين في منطقة كالافريتا باليونان حادثة عنف خطيرة بعدما اندلعت الشبكات بين مجموعة من القاصرين استخدمت فيها أدوات حادة وكابلات معدنية، ما أدى لإصابة 2 من النزلاء وقريبة تعمل في المنشأة. حالة الطقس تقصح بشكل عام اليوم الثلاثاء، رياح شمالية تصل سرعتها إلى 7 بوفورت. في أثينا تتراوح درجة الحرارة بين 23 و 33 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 21 و 22 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.